قبرك سلميزان سمع اسم ذنك سلن القبرك مقار لمت ذنك سلون أقرناك ديروسان وين ديوسانك قدار إيكي عشقا ذنك سلون

الفن السكق ليليس ريمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغضليس ندونيس أروح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس على نتعيشي غنب السيف يارسن

يشويق هادي بدون هادي سمو السوس ميكسر راحي وقر جميس اموش نيك تاويق اسمنا ضي حد الكرموس اسر صبرا في ميس نامولاش يغدي ارنال الخيق.

قبرك في الميزان سلع زمد لك سلن لقبرك مقار لمت لك سلون أقرنك دير السان وين يجوس أنك قدار إيكي عشقا لك سون

الفن أسك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن أطغطليس للدنيس روحني غب على فرنسن قراند إمختفن ذات وذ موين بريكيس ألا نتعيشي غب السيف جارسن

الله ورم تمغارين أما أنا ما تشيد الفن فقني ياكم التورا أو إذا كنت تغنين صخر مثل مخنون أم سنيت غبت الرقسة يا بنت ورخن الوالدين أنسيني الفرورخن